0: حرام. كركم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.